الحر نسوء يا قلن دغم نسيس قلداتي يا قال تسيست يجروا هي الحر نسوء

لعيب وتقيل من جاي على اللي يشيل، انا واد لعيب وتقيل من جاي على اللي يشيل.